0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

anche vero. Allora, no. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ورضاً. الله أكبر. الله أكبر. تحية. السلام عليكم ورحمة الله.